الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن سيدنا محمدا مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه إلى يوم البعث والنشور. فيا معشر المسلمين والحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فاعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما فقال عز من قائل عليم إن الله

0: بارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم احفظ وانصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي السودان وفي العراق وفي إيران وفي جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها. اللهم احفظهم وانصرهم على عدوهم وأعدائهم وعدوك وعدو نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أنت وليهم وأنت ربهم يا نعم المولى ويا نعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب البريات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمكم وسألوا من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: صفوفكم بين تسمية الصفوف من زمان الصلاة. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آلية

ونمارق مسقوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. سبحان الله بحمد الله ولا شكر بلا الحمد لله الحمد لله بالعالمين على كل حال وشكر حال ونعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا سبحان الله بسم الله واسلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد لله الحمد لله والحمد على كل شيء قدير من سر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أعوذ بالله من الشيطان إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجركم الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اكتب السلامة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والبزاد والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد أبن عليهم الأرض وهون عليهم السفر اللهم يسر سفرهم ولا تعسر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبورا اللهم اجعلنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل
1: Baiklah pendengar dan saja anda berada telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Izar, Bung Ferdi, Bung Dani beserta saya Ariandi Upara mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام